اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومن

يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب

0: جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم.
1: 92,4 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi.